شوف فجأة شاي مع من سوبر سلام دون بي أديك عادي بس اختاروا بيك في الفارتي كسوخ باربي طنت عادي الموقع طنت آسف بس خاف متوقع ومتوقع بالخوا ومتوقف على الهوا أنا مستوصف ودوا ولا